أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جوندي مكي دبل كدي سن مكو شيخ أحمد تهاني لو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم عندك سن مكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط فجب.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دلسينو عندك سن بوك بابجا كسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا.

ورسوله، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جولتي مكي دبلو كدي سن خريت سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سنة تي كاتنو يالا أب مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريت عبد الله جوب

الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كاتي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال عندك سين خريط فاليري تبارك الله مبوكي ني وون سي خاري احد وانت ني بري دانيو رافيتلو وقتان ييغا خامني ديفون ننكو في سي زجر القلوب waxtan ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowo yegale ko mo melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lendem lendem yi nga xamne mu ngi ci aduna bi taxna ku ne jaxlena ku ne ngi lacc ndax nit bi mu demé ba yek ne mom mu ngi dund lama wara jëk lacc modi ne min ayna jiktu yani fan la joge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sank, képp ku nga xamanteni yalla bayé nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokalel. Te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Jotal na li yàlla tegoon ci loxoom, matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi, wuññi na njaqareel yi, jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay saxaabaam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan waam solo te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko di ko def, ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaq al hadis kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ني ني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. ني ني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد. نينا mbir yépp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca, dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal loolu bidaa la, te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوني نيون فريكة القرآن تمودي فريكتي ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenen tab yalla bi muniko ndax li epp ndax samak ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yenen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenen tib ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zidta afdal mu ne ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko dese ben yonent bi ne ko ba legi itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal mu ne ko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو گيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي گين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي يو كونغا خامني يننت بي كو خيرون لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ يو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problemu alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as samawati as sab' wal ardina as sab' wal bihari as sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara
1: sheytaani mën nako roof ba mu bon kon dal mbax dekul fen lulul ci xol bako yalla dekkal ndax bu fekkon mbax depp day dekk rek ci aji yar ji kon ñu ne jibril mi musa mi mu yar ku bax lay nek bu fekkone itam ak mbon day bayiko ci ka yar kon dañu wax ne fir'auna e ak mbonam dana royat ba ñew ci yenen ti yalla musa waye dal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam ciankute ci kuko neex

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن مبكو شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتنو يالا اك ماخام اندك سن مبك فابجا سي سن ايميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نين نيتام سو ديمي سي بنين سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخ ناجا لمو اندي سي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخ ني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خاو خاو بي دناكو واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخ نا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلاون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatidiku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni e créé jiflo won waye gem na yenen tibi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko e dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalahum ummat muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxon digeunte yalla ak musa yalla di waxat yonent yalla musa ne ko musa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكدي سين خريط سين صبي شاه أحمد تجاني ندو دلوسنا عندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بك بابجا

مملني موسى خضر دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت نين ايتام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنجي با دنا نيو نانا دل ترال غان مو ملني كون دك بي جيسنن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غان اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون با خضر توغون اك يونتي يالا موسى té mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappelema ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلو كدي سين خليل سين سوبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سيني تي كاتونو يلا أكما خم تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين خليل.

لوح من حجارة كتبوا فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم. نيني سعيد بن جبير اك نينين يدول مومتي كليفي إسواري نيغا خامتيني اي سوريان لين نيوم نينين الرقيم موندي تابلو باغا خامتيني بي خالي يويو генي داو تابلو بو ني بيندون سيني تور بيندي سي سيني ويجور بيندي سي بيس بي ني генي دك بي بيندي سي تام كين كو سي نيك نياتا اتغا ام بيندو سين ايسوار اك لالين تخا ген ني ني مودي الرقيم موي تابلو بوبو كون wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh kana amru ashabi al-kahf fi ayami muluk at-tawaif bayna isa ibn maryam wa muhammad ibn abdillah alayhim as-salatu was-salam ñu ni firikatu al-quran yi ak bon historien yi wax nañu ne ashabul kahf neena sen jamono mu ngi nek ci digeunte yenent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam neena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ أحمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلوكادي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نانم اكي صحابام دلو سينن فسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag mu di Luqmanul Hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netali na ay ndigal yu rafet te baax yum doon digal domam. Man ci teewul itam amna yenn ci téré yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu wérante ne ndax mom yonent la woon wala du yonent, ndax dikul ci alquran yalla wax ni Luqman yonent la won, waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma. Lolu alquran wax nako. Ñeneen yonent la, ñene dedet du yonent, waye neneen sone nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratis. Yonent dana mëna dugg benen grat budul grat yonent itam dana mëna dugg. Kon Luqman nit ku bax la won don tugg ci kaw suuf. Mom la alquran wax ni walaqad atayna Luqman alhikma, mene alhikma modi alaql walilm walamal bi wal isabatu fi al umur. Yalla neena ñun yalla joxon nañu suñu benn nit bi ñuy wax Luqman, joxon nañu ko li ñuy wax hikma. Ñu ne hikma nag moo di xel mu rafet, moo nga xam-xam bu wér, xam-xam bu ñu jëfe, jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nañu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat mu uxti Ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon, ndax nit ku ñuul la woon. Beneen tey daal am na ci